الدابل حس قونا بالبولش رنا شي سكانير دراج بغينا حنايا بشي قنبولش ندم فراس بنادم حيل كبدا قصاحج احلام من هادي شحال في البحر تلاحج ارا ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سياق الدروج كبدا من الفوق هكا وما قالش